0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauti Eritrea.
2: Zi druti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الاعزاء طاب مساءكم. هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855. إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة. بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/eritrean.
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمت إيرتراي. دمت إيرتراي كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابيو. كم اون كبوران سمعتنا اب www.3cr.org.au/eritrean كتكتاتلونا تخل

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 واستمر معكم حتى 8:00. مستمعين الأعزاء، في برنامج اليوم نبدأ بعد قليل مع الأستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا بعض اللقاءات من ضمنها لقاء مع الأستاذ محمد علي شعب، وأيضا مع الأخ الشاب
1: نعم الأستاذ حسن مندر.
0: حسن مندر
1: نعم،
0: رئيس
1: هو من مجموعة EMC اللي هو مجموعة المؤتمر المسلمين الإريتريين في مدينة ملبن.
0: نعم،
1: ففي انتظار هو سينضم إلينا، أما الأستاذ محمد علي شعب سيكون لدينا لقاء معه عبر الهاتف، فأبقوا معنا. نعم الزميل برهان، إذن نحيي طبعا نحيي مستمعينا الأكارم في البداية، وكما أسلفت أنت طبعا في هذا اليوم الاثنين 18 مايو 2026 نحيي كل المستمعين وأهلا وسهلا بهم مرة أخرى. الزميل برهان، نحن طبعا على أشراف عيد الاستقلال، يعني 24 مايو طبعا إريتريا 24 مايو 1991 تحررت من براسن العدو الأثيوبي طبعا، وتم الإجلاء في 24 مايو 1991 بعد 30 عاما أو 3 عقود من الكفاح المسلح، حيث أنبلج طبعا فجر الحرية في ذلك اليوم الأغر، هو يوم طبعا وذكرى عزيزة على مجتمعنا وعلى شعبنا الإريتري. سيكون لدينا تعليق في هذه المناسبة أيضا، وسنفتح المجال للأخوة والأخوات أيضا المستمعين الأكارم لديهم أي تعليق أو ملاحظات أو حتى تهاني بمناسبة هذه المناسبة الجليلة.
0: نعم أحمد، طبعا 24 من مايو هو يوم يعني كبير بالنسبة للشعب الإريتري، ويوم تاريخي، وهو طبعا اليوم الذي انتصرت فيه الثورة الإريترية بعد 30 عاما من الكفاح المسلح، وقبل ذلك أكثر من 20 عاما من النضال السياسي. وهذه المناسبة مستمعين الأعزاء هي مناسبة أتت بعد نضال طويل وتضحيات كبيرة، والشعب الإريتري دفع الغالي والنفيس من أجل هذا اليوم. وبهذه المناسبة في الذكرى 35 لاستقلال إريتريا من الاستعمار الإثيوبي، نهني الشعب الإريتري في الداخل والخارج بذكرى 35 لاستقلال وطننا الحبيب إريتريا. بهذه المناسبة مستمعينا الأعزاء، سوف يكون لدينا لقاء وأيضا الميكروفون يكون مفتوح لأي إنسان يحب يهني أو عايز يقول يعني يبدي برأيه في هذا اليوم، أو يشارك أفراح الشعب الإريتري بهذه المناسبة العزيزة. مستمعين الأعزاء، نتوقف مع هذا الإعلان.
2: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، خبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
3: 3CR support.

0: مستمعينا الكرام، طاب مساءكم، نحييكم من إذاعة صوت إريتريا التي تأتيكم عبر أثير راديو 3CR في هذا اليوم الاثنين 18 من مايو 2026. انضم الينا الان في الاستديو الاستاذ حسن مندر، وهو رئيس مجموعه الاي ام سي او المؤتمر الاسلامي الارتري بمدينه ملبورن، فنحيي باسمكم جميعا. اهلا وسهلا استاذ حسن.
1: اهلا بكم.
0: الله يخليك. طبعا عندنا معك يمكن عده مواضيع، لكن نبدا بموضوع التزكيه والمحاضره اللي قاعد يديرها طبعا الشيخ صلاح الدين حامد هنا في مدينه ملبورن وفي ضاحيه بيرنسايد تحديدا كل يوم الاربعاء من الاسبوع. فما هي ما هو هذا البرنامج، برنامج التزكية القلب السليم، عن ماذا يتحدث ومن أين أتتكم الفكرة؟
1: نعم، أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا يعني شكر جزيل للإذاعة
0: صوت إريتريا. نعم
1: نعم، ما شاء الله، والله عملكم عمل جبار، وأنكم كمان شغالين بقالكم ربع قرن 25 سنة.
0: نعم،
1: فعمل عمل جبار إن شاء الله تجرى عليه إن شاء الله. طبعا هي الفكرة أتت من بعد رمضان، يعني الحمد لله سبحان الله، في رمضان الإيمانيات عالية والشباب ما شاء الله كان يعني الإيمانيات عالية، فالأخت إيفا اقترحت أن احنا نعمل برنامج.
0: نعم.
1: باسم القلب السليم، وهو كورس أعده قبل كده وقام به الشيخ صلاح حامد نفسه من ما يقارب 6 أو 7 سنين.
0: نعم.
1: فلذلك يعني كان عندنا يعني الفيدباك اوريدي موجوده انه كان برنامج ممتاز، فقلنا خلاص يعني ما شاء الله هو يناسب فعلا بعد رمضان انك تقدم سلسله توعويه عن تزكيه القلب.
0: نعم.
1: وعن كيف الانسان بعد ما وصل مرحله من الايمانيات في رمضان كيف يحافظ على هذا ويكمل عليه باقي السنه. والقلب طبعا اهم حاجه في جسد المسلم،
0: في الخشوع في النعم.
1: نعم، والحمد لله وبدانا يمكن 15 ابريل ومنها لا ما شاء الله، يعني هي فعلا سلسلة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا جدا. أنا أنصح أي إنسان كبير وصغير إنه هو يعني لو جت الفرصة يدخل كورس أو حتى يعني يناقش مع الشيخ مرة أخرى إن شاء الله. ممكن يعمل برنامج خاص بالأسرة وكده، لأنه مهم جدا. إحنا نتحدث دائما عن الصحة النفسية والصحة العقلية وننسى الصحة الروحانية وصحة القلب.
0: يا سلام. نعم،
1: وهي بتأثر أكثر حاجة، يعني هي سبحان الله لما الواحد يفكر فيها، يعني كما يقول الحديث إذا صلحت صلح الجسد كله.
0: نعم،
1: القلب مهم. يعني جزاه الله خير الشيخ صلاح ما شاء الله، يعني عدلنا برنامج ممتاز جدا
0: جميل. كيف نسبة الإقبال؟ يعني طبعا عرفنا أن كلكم منكم من الشباب من الجنسين، يعني نعم. في حضور، يعني حضور شخصي في المكان طبعا.
1: أيوة نعم، هو شخصي. طبعا الحمد لله، هو طبعا احنا كنا الهدف الاول ان احنا نجذب الشباب الارتري اولا بسهوله، ولكن طبعا هو عمل اسلامي فمفتوح لكل المسلمين. فالحمد لله يعني جاء فيه مجموعه كلهم شباب.
0: جميل.
1: وقدرنا احنا نستقطب مجموعه من الارتريين، ولكن هناك ايضا غير الارتريين،
0: يعني موجودين من جنسيات مسلمه. نعم. اخرى يعني. نعم. ممتاز. يعني اذا طبعا هذا الموضوع ده ينظم عن تحت الاي ام سي، طبعا المجموعه بتاع المؤتمر الاسلامي. نعم. الارتري. خلينا نتكلم عن هذه المجموعه. طبعا البرنامج بتاع الشيخ صلاح الدين ده حينتهي يوم، قلنا يوم 3 يمكن 3/6.
1: ايوه نعم.
0: يعني نعم، استمر حوالي اسبوعين او حوالي شهرين، عفوا استمر حوالي شهرين، وكله كان يوم في الاسبوع يعني. طيب لو رجعنا للفيدباك يمكن بتاع المجموعه نفسها عن البرنامج، هل انتم في نهايه البرنامج دلوقتي هل قيمتم، كيف استفدتم من هذا البرنامج؟ هل هناك تقييم؟ يعني يمكن فتح شهيدكم ايضا لبرامج اخرى. طبعا احنا عندنا مجموعه من المشايخ، من الاجلاء، عندنا مجموعه من الكوادر والناس الكفؤين في مجالات كثيره يعني جدا. يعني فما اعرف كيف كان تقييمكم لهذه الدوره.
1: والله نعم، التقييم كان جيد الحمد لله. يعني حتى يعني الشباب اللي حاضرين كانوا يعني مزاحا يقولوا احنا بعد كده محتاجين اكثر واكثر. وطبعا ايوه، يعني المجتمع الارتري ما شاء الله عندنا فعلا زي ما قلت كوادر.
0: نعم.
1: في كل المجالات يعني ما شاء الله، فان شاء الله هو يعني دي فاتحة خير، واحنا يعني من اهدافنا ان شاء الله سنة ان احنا نقدم كذا عمل اكثر من الكونفرنس ونتوجها بالمؤتمر في نهاية العام ان شاء الله.
0: جميل. نرجع لمجموعة الكونفرنس نفسها، لمجموعة المسلمين الارتريين، في كيف تشكلت هذه المجموعة؟ احنا قبل كده اجرينا لقاء يمكن مع الاستاذ ابتسام شانينو، لقاء مع الأستاذ صلاح عبد الواسع حقوس أيضا، لكن معك طبعا باعتبارك مدير لهذه المجموعة ورئيس هذه المجموعة نجري معك أول مرة لقاء طبعا. لو عدنا بالتاريخ كيف تأسس هذه المجموعة، وأنتم حتى عرفنا أكثر من 300 شخص يمكن موجودين مندوين تحت هذه المجموعة، أدينا فكرة كذا عن تأسيسها، عن الأسباب، عن الأهداف.
1: والله هو التأسيس طبعا التاريخ مع الأستاذ صلاح موسى والأخت ابتسام.
0: نعم.
1: أنا صراحة في أول EMC يعني اللي هو كان 2024 كنت ضيف. يعني كنت ضيف، وصراحة كان عمل ممتاز من كل النواحي، وفعلا عمل مشرف يعني بالشباب الإدري.
0: نعم.
1: فأنا ما أدري عن تأسيسه 2023، أعرف يعني طبعا تكلمت معهم وكده. يعني هي الفكرة ما شاء الله كما شرفنا من قبل إن هي تجمع الشباب الإدري وإنهم يقدموا شيء للشباب الإدري وللمجتمع الإدري بصفة عامة.
0: نعم.
1: فأنا طبعا لما عجبني الموضوع وعاطون قلت لهم أنا السنة الجاية معاكم إن شاء الله.
0: يا سلام.
1: نعم والحمد لله السنة الفائتة اللي هي 2025 كنت معهم في فريق العمل، وفريق عمل ممتاز ممتاز يعني ما شاء الله. يعني الشباب الإدري الصراحة لازم المجتمع يكون فخور بها.
0: عنده الشباب الإدري بسرعة عنده مقدرة في الحشيد، يمكن في نوعية البرامج اللي بيقيمها، حتى حاليا إدارة الجالية كمان زيكم تكون من الشباب وعملوا كذا فعالية. يعني مشهود لهم يعني ما في شك حسك. نزموا طبعا فعالية بتاع الإفطار الجماعي، لكن أنتم عندك فكرة كيف جمعتم مع بعض؟ يعني يعني كان في عندكم أنشطة مسبقة للشباب دي نفسهم، ولا بس ألتقوا في مجموعة الـ EMC؟ يعني هي المجموعة تقول تحشل لك 300-400 شاب وشابة، يعني ما موضوع سهل يعني.
1: نعم طبعا يعني زي ما تقول له تاريخ. يعني احنا لما نتكلم عن المجموعة اللي أسست الـ EMC هم لم يكونوا مجرد شباب عاديين، يعني هم ما شاء الله من الشباب المعروفين في المجتمع، لهم باع في العمل الدعوي الإسلامي، ولهم يعني في العمل المجتمعي معروفين.
0: نعم.
1: يعني لما جت الفكره وكده استطاعوا ان يستقطبوا الناس لانهم عندهم اوريدي
0: كان موجودين على الارض يعني الرسالة الاجتماعية والعمل يعني صحيح. طيب الافكار، انت دلوقتي رئيس لهذه المجموعه، الافكار المستقبليه عندكم شنو البرامج؟ طبعا السنه اللي فاتت عملتم برنامج كبير اللي هو قبله كان في برنامج في فلان.
1: نعم. فهو نعم. المؤتمر هو طبعا اكبر برنامج.
0: نعم.
1: وهو الهدف الرئيسي، لان هي مع مشاغل الحياه وانشغالات الناس صعب انك تجمع المجتمع الإريتري في كذا مناسبة. هي مناسبة المؤتمر انه يكون كبير ويجمع الناس كلها، طبعا هذا الهدف الاول. وعندنا طبعا اهداف اخرى، ان احنا برامج توعوية، دورات وما الى ذلك، ان احنا يعني نحاول ايش هو كله طبعا عمل دعوي، عمل اسلامي، عمل اصلاحي للمجتمع. الواحد يحاول دائما انه يقدم برامج تفيد الشباب والمجتمع.
0: نعم جميل. بالنسبة لفئة الشباب تحديدا التحديات، انت بالنسبة لك استاذ حسن يعني يمكن تكون جديد في البلد، طبعا من الجيل الولد اللي هنا مثلا.
1: لا لا
0: انت جيت طبعا كبير لحد ما. طيب المصاعب اللي بتواجه الشباب الإرثي تحديدا في رأيك يعني، والعلاقة بين الشباب والأسر؟ نحن طبعا قاعدين نتكلم عن أجيال، يمكن انت دلوقتي يمكن نحن تفكيرنا نحن ناس كبار يمكن تفكيرنا يختلف عنكم، انتم قاعدين تتربوا في بيئة مختلفة، فما هي التحديات اللي بتواجه الشباب الإرثي في رأيك؟
1: والله طبعا يعني التحديات كثيره جدا.
0: نعم.
1: يعني طبعا احنا الان عام 2026، فعندك فعلا جيل كامل ولد وتربى هنا والان يتخرج من الجامعات، وقد يكون يعني انتم ما شاء الله اكثر مني معرفه يعني الان بيتزوجوا
0: وينجبوا. نعم قاعد يكونوا. نعم. جيل جديد يعني ثاني. نعم. نعم.
1: والتحديات طبعا يعني الانسان الإريتري في استراليا مش خارج المجتمع المسلم او الاسترالي بصفه عامه. فالتحديات اللي تواجه الشخص الاسترالي العادي حتى وإن كان يعني غير مسلم أو حتى غير أفريقي تواجهه يعني. المشاكل النفسية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية. طبعا إحنا الآن الاقتصاد في أستراليا يعتبر داخل في مرحلة جديدة.
0: نعم.
1: مرحلة صعبة، وهذه بذات نفسها من التحديات اللي تواجه الشباب بالذات، لأنه على يعني الإنسان يريد أن يكون نفسه، يكون أسرة، يكون يعني مكانته في المجتمع، الاقتصادي أثر على ذلك.
0: نعم. طيب بالنسبة للظواهر الاجتماعية، يمكن في ظواهر غير حميدة في وسط الشباب، ولو أنه ما عندنا إحصائيات، لكن البعض بيقول في الانحرافات إلى حد ما. أنت كشاب يمكن هل وقفت على هذه يعني في ظاهرة مخيفة بهذا الجانب، ولا الأمور تحت السيطرة برأيك يعني بالذات وسط الشباب الإرتري؟
1: طبعا يعني الشباب الإرتري ما تقدر تتكلم عنه بصفة عامة. يعني هم كما قلت فهناك مجموعة ما شاء الله يعني في تدين في.
0: نعم.
1: محافظة وفي مجموعات ما شاء الله يعني
0: متمسكة وناجحة في الحياة. نعم.
1: وفي مجموعات مثلا يعني في مجال الأكاديمي ناجحة وكده. ويوجد أيضا المجموعات الأخرى التي لها تحديات، وطبعا تحديات يعني موجودة للجميع.
0: نعم.
1: فلا نستطيع أن نقول المجتمع يعني الشاب الريتري كله، ولكن في طبعا يعني التحديات، من أكبر التحديات طبعا هو الانفصال الجيلي كما تقول، يعني يكون الأب والأم من جيل والأولاد من جيل، وما يكون في
0: تواصل ولغة يعني المخاطبة المشتركة. نعم
1: نعم بالضبط. وهذا يؤثر طبعا، لأن الشباب لما ما يكون في البيت أو في البيئة اللي هو فيها الشخص ده يتواصل معه يتفهم معه، فيخرج إلى الخارج.
0: نعم، يفتش عن بدائل أخرى خارج البيت. طيب بالنسبة للقضايا يمكن بتواجه، هل الشباب يلقوا الدعم من المجتمع؟ نفترض من المجتمع الأرث الكبير، هل الشباب أنت بتجربتك الشخصية هل لقيت دعم من المجتمع مثلا في مسائل التعليم، يمكن مسائل العمل احتجت إلى جهة تلجأ إليها؟ فهل وجدت المجتمع الأرثي كون هذه في مكونات مثلا تساعد في هذه الجوانب؟
1: سؤال جميل والله. هو في صعوبة يعني فعلا، ان بالذات الشخص اذا لم يكن عنده يعني علاقات، او مثلا يعني بالذات لو انت شخص جديد في البلد، لو ساعات كن محظ يعني ما انت محظوظ انك قابلت الشخص المناسب في مناسبة معينة.
0: نعم.
1: الموضوع يكون صعب جدا، لان احنا كما زي ما احنا عارفين هنا في كما يقول يعني it's not what you know it's who you know. فهي نفس الشيء يعني، ان العلاقات هو فعلا يعني كمجتمع عرفتي في أهداف كبيرة يعني لازم نسعى إليها فعلا، المؤسسية إن إحنا نبني جمعيات وبرامج وكده تدعم الناس، المجتمع تدعم الشباب.
0: نعم.
1: ولكن أيضا يعني موجودين ما شاء الله الناس، يعني أنا كنت محظوظ إن وجدت أشخاص إرتريين يعني قدموا لي الدعم والنصيحة، وهذا أفادني جدا في حياتي يعني الأكاديمية وفي حياتي كإنسان إرتري مسلم في أستراليا يعني.
0: نعم، ممتاز جدا. البعض ايضا البعض يلاحظ استاذ حسن انه يمكن هذه الشباب يعني موجودين بعيدين من اطار الجاليه كاطار مثلا منظم. عندنا جاليه في نورث ملبورن تحديدا، فالبعض بيقول لك نحن وجدنا شباب 300 شاب في الاي ام سي لكن ما موجودين في الجاليه، فما اعرف كيف ترون الجاليه، كيف علاقتكم مع الجاليه؟ جاليه تترأس الاستاذه ساره البخيت حاليا، يعني ما وجدناكم في اي نشاط موجود، لكن عندكم نشاط طبعا في الاي ام سي مشهود فعلا كذا فعاليه قمتم بفعاليات ناجحه يعني، لكن في الجاليه ما موجودين، كيف ترد على هذا؟
1: لا طبعا احنا موجودين في الجاليه، وطبعا يعني الاخت ساره والشباب الله يجزيهم خير يعني عمل جبار ان هم اللي يقومون به مع الجاليه، والجاليه هي جزء من المجتمع الاريتري يعني. هم في النهايه هم ابائنا وامهاتنا واخواننا يعني، ونحن احنا مع الجاليه يعني قلبا وقالبا كما يقولوا. فهو يعني التحدي مش في ان الجالية مثلا كمنظمة او ام سي كمنظمة، يعني هي الام سي كمشروع هو اصلا طبعا من كل الاحياء ومن كل المناطق اللي في ملبن يعني.
0: نعم، يعني التنوع ما فيش، شاهدنا التنوع في فعالياتكم وفي وجودكم. اذا لو في سؤال عن علاقة الشباب الاي ام سي علاقته بالوطن الام، يعني كيف تتعاطون مع قضايا الوطن الأم؟
1: طبعا يعني سبحان الله هذه من الأشياء الناس كثير يعني توقعوا أن الشباب خاصة اللي تولدوا هنا ما عندهم علاقة بالوطن الأم، لكن زي ما شفنا في المؤتمر العام اللي فات كان في يعني غرفة خاصة.
0: نعم.
1: تتحدث عن الإخوة اللي في الأسر، وتتحدث عن التاريخ الإرتري، فالشباب متعلق بالوطن الأم، متعلق بقضاياه. طبعا في تحديات، ما نقول في تحديات، وفي بعض الأحيان عدم وجود رؤية واضحة أو كاملة.
0: نعم.
1: وهذا شيء يعني يجب العمل عليه كمجتمع يعني. لكن كشباب متعلقين بإريتريا طبعا في تعلق، وتعلق كبير يعني، كون إنك تأتي إلى مش بس يعني المؤتمر او الندوه او الاحتفالات الافراح الاعراس كما انتم شايفين، يجوا لابسين اللبس زي الاريتري ويتكلموا يعني، لو تكلمت مع اي شاب يعني يعرف اريتري يعني يعرف اريتري وكذا. وفي نفس الوقت طبعا في يعني زي ما يقولوا في مساحه للتعليم.
0: نعم.
1: وللتوعيه يعني الدور الاريتري يعني كدوله.
0: نعم.
1: نحن الآن نتحدث المجتمع الإرتري، الشباب الإرتري يعرف إرتريا كثقافة.
0: نعم. لكن
1: لكن كدولة، كسياسة، كوضع سياسي، كوضع إقليمي، يعني الأشياء التي هي تعتبر ما بعد الثقافة يعني
0: أو
1: أعمق من الثقافة، فهذا هو اللي فيه التحدي يعني. وما يعني أنا ما نقدر نلوم إحنا الشباب، لأنه هم هنا عايشين بتحديات أخرى يعني. فالشخص الذي يعني الآن أنت كشاب مثلا هنا في أستراليا، عندك أولا تحديات أنت كيف تحافظ على دينك كإنسان مسلم. تحديات كبيرة يعني، ليست موضوع ما سهل يعني. وأنك تحافظ على مجتمع مسلم، وأنك تحافظ على ثقافتك، وهذا في حد ذاته يعني تحديات كبيرة. فبعض الأحيان الشخص ما يقدر يفكر في الوطن الأم يعني بالطريقة اللي يعني كطريقة يومية يعني.
0: جميل جميل جدا الفكرة وصلت. ماذا عن موضوع القضايا مثلا؟ أنتم الشباب طبعا بالتأكيد يوم من الأيام تكون مقبلين على الزواج، وأنتم أكثر فئة دلوقتي تهمكم موضوع الزواج. طبعا إحنا عندنا تحديات في الزواج أيضا، يقول لك البعض القلاء في الزواج، في قلاء في المهور، في عدم احتكاك، عدم مثلا اللقاء، واحد ما بيلقى الزوجة المناسبة في هذا البلد، الأسر ما زي مجتمعاتنا الأصلية طبعا. فهل تناقشوا القضايا هذه؟ ناقشتوها في فعاليات الأقمتوما، قضية الزواج مثلا من القضايا الكبيرة للشباب يعني.
1: نعم، هو يعني يتم التحدث عنه، لكن احنا ما ناقشناه بطريقة يعني خاصة. طبعا احنا بنحاول لما نقدم على النقاش او شيء من هذا القبيل، نحن نحاول نعمل يعني نجمع معلومات.
0: نعم،
1: ان احنا نتواصل مع يعني نتحدث الأول، عايزين إحنا نبني علاقة مع الشباب إنهم يكلمونا يعني. بعض الأحيان الأب أو الأم هو اللي يقول لك إن في دي مشكلة عند الابن، لكن يمكن الابن والبنت عندهم شيء مختلف.
0: نعم.
1: فإحنا عايزين إحنا نبني من معلومات تواصل مع الشباب، إنهم يقولوا لنا إيش التحديات اللي تواجههم، وهذه من الأشياء اللي يعني إن شاء الله إحنا يعني مركزين عليها ونتكلم عليها ان شاء الله في المؤتمر ان شاء الله.
0: قضية التعليم ايضا كانت من اولوياتكم يعني، وتواصلكم مع اخواننا يمكن اخواتنا في ماليزيا يعني. عندكم النقطه دي يعني مشهوده، وقمتم بواجب يعني كبير وتستحقون عليه الشكر والثناء طبعا، ودعمكم للطلاب هناك في ماليزيا. كيف علاقتكم دلوقتي الى الان؟ مستمره مع طلاب ماليزيا؟
1: والله طبعا يعني الاخ منير كان جاء في المؤتمر العام اللي فات والقى يعني
0: كلمة عن
1: الابديت. نعم، يعني كلمة بآخر التحديثات هناك. فيعني طبعا احنا حاليا احنا في المؤتمر بنجهز او يعني اهدافنا هي خاصة بالمجتمع هنا. طبعا هذا لا يعني احنا لا ندعم المجتمع في الاماكن الاخرى، وطبعا يعني احنا في تواصل مع الاخ منير ان شاء الله عشان يعني نشوف لو محتاجين اي شيء. لكن احنا بس يعني الابديت اللي هو اعطاه لنا
0: اللي اعطاكم هو نعم. لكن اهتمامكم انتم الاول والاخير هو في استراليا وفي مدينه ملبورن تحديدا. طيب استاذ حسن مندر، يعني شكرا جزيلا لك طبعا، سعدنا بلقائك بالتاكيد، وحنترك لك المجال لو عندك اي كلمه اخيره.
1: الله يجزاكم الله خير، ويعني طبعا الكلمة الأخيرة هي للمجتمع الإريتري بصفة خاصة، إن فعلا يعني شكرا جزيلا يعني

0: التضحيات اللي يقدمونها الأمهات والآباء يعني لا تذهب unnoticed. يعني هي فعلا إن شاء الله الآن في جيل جديد من الشباب كوادر جاهزة، وإن شاء الله يعني بثقتكم وبنصيحتكم وبدعمكم يستطيعوا أن يعني ينقلوا المجتمع إلى مرحلة جديدة. إحنا الآن خلاص المجتمع الإريتري في أستراليا أكثر من 30 سنة.
1: نعم.
0: فالآن إحنا في يعني نجهز لعهد جديد إن شاء الله، ولازم يعني المجتمع كله يتوحد وندعم بعضنا البعض لكي ننتقل إلى مرحلة أخرى إن شاء الله.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن مندل، رئيس مجموعة المؤتمر الإسلامي الإريتري بمدينة ملبورن EMC. شكرا جزيلا لك، ونلتقيك إن شاء الله في فعاليات، ودائما طبعا أمنياتنا بالتوفيق لكم في هذه المجموعة المباركة.
0: الله خير.
1: شكرا لك.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. إذن المستمعين الأكارم، كان ذلك الأستاذ حسن مندر، رئيس مجموعة المؤتمر الإسلامي الإريتري بملبورن EMC، وهي مجموعة طبعا تأسست قبل عامين ونظمت أكثر من فعالية، يعني كانت ناجحة في فقرات التي قدمتها، فقرات مهمة جدا اجتماعية وثقافية وأيضا وطنية. أستاذ حسن، نحن طبعا نأمن على كلامك. الأسبوع السنة الفاتة طبعا شفنا لكم فعالية مهمة جدا، وأكدتم من خلالها ارتباطكم أيضا بالوطن الإريتري من خلال تضامنكم مع فئة المعتقلين والأسر الإريتريين، وقمتم زميل برهان كان معي طبعا قدموا فقرة يعني مهمة جدا وبطريقة جميلة، قضية الأسرة هنا قدموها طبعا، الغرفة المظلمة والغرفة العكسة مأساة يعني آلاف الأسر أو آلاف المعتقلين الإريتريين والمخطوفين. نعم،
2: تلك المناسبة أحمد العام الماضي، يمكن تلك الفقرة كانت مخصصة بالنسبة للمعتقلين، وأيضا كان في قسم لعرض الأزياء الوطنية.
1: نعم،
2: وحتى الشابات يعني كلهم كانوا لابسين اللي هي مختلف الملابس الوطنية الإريترية.
1: نعم.
2: لكن صراحة فقرة المعتقلين يعني أي إنسان دخل تلك الغرفة أحمد طلع بإحساس غريب يعني. حتى أنا
1: كان في نوع من الرهبة يعني من الجو
2: يعني مع أنه جربت السجون الحقيقية.
1: نعم.
2: في حياتي يمكن مرتين أو ثلاثة.
1: نعم،
2: وكله بعد ما سافرت من هنا من أستراليا.
1: نعم.
2: من المشاكل اللي كنا نقابلها برا سواء كان في السودان أو في أثيوبيا، والواحد فعلا سجن في ظلام وفي تقدس وكذا، لكن طريقة حتى الموسيقى الزلام يعني الإعداد والإخراج لتلك الفقرة جذبت تقريبا أغلب الحضور. وحتى زي ما تقول أزالت القمام من هؤلاء الشباب، لأنه كان في لوم أنه ما عندهم علاقة بالوطن وهم كلامهم كله هنا، يعني كان عليهم لوم صراحة.
1: نعم.
2: كنا نسمع الكثير، لكن بتلك الفقرة
1: نعم
2: كانت مخصصة بالنسبة للسجون، وكان فيها يعني زي الشيخ مرانت، زي المنادلين الكبار. فكانت لفتة صراحة، لفتة جميلة ولفتة رائعة، وخاطبوا الشباب اللي في سنهم بالطريقة التي يستوعبون بها أو يفهمون بها مثلا وضع المساجين يعني. فنشكرهم على ذلك. وأنا يمكن حضرت، ده كان العام الثاني أو الثالث العام الماضي، العام الأولاني برضو اللي بدوا به برضو كان ممتاز يعني. لكن نتمنى حضور الشباب يكون أكثر.
1: نعم.
2: أما بالنسبة في أنشطتهم صراحة يعني نشاط من رئاسته إلى آخر شخص فيهم كلهم شباب يعني.
1: شباب ويتميزوا بنوعية الفعاليات يعني، نوعية الأنشطة اللي
2: نعم
1: كان بيقدموها يعني، وبرنامج مكثف، هو يوم واحد لكن برنامج مكثف يستمر لعدة ساعات يعني.
2: لعدة ساعات، وحتى بيدعوا يعني مختلف السمول بيزنسز اللي عندنا له، كل حضور كان تقريبا، سواء كان منظمات إنسانية سواء كانت محلات تجارية. وده كله يورينا مدى وعي هؤلاء الشباب، وهم فعلا عارفين قاعدين يعملوا في شنو يعني. ويمكن حتى تخصيصهم، حتى الاسم نفسه يعني. أي نعم هم شباب إريتريين، لكن يهتموا بالشاب الإريتري والشاب الإريترية المسلمة يعني.
1: نعم.
2: شايف؟
1: نعم. هذه الفئة لها تحدي خاص طبعا.
2: تحدي خاص، لكن من حقهم.

0: طبعا
1: نعم
0: هم مسلمين وعايزين يكونوا مجموعة من المسلمين يحافظوا نعم.
1: على هويتهم
0: عاداتهم وعلى تقاليدهم وبالذات في مثل هذه البلاد أحمد موضوع الديانات كما نرى الآن في موضوع الإسلاموفوبيا هو قائم الانتخابات جاية
1: نعم
0: وحنسمع ونحس مع أنه نحن لينا فوق 40 عام الآن هنا في أستراليا لكن كل ما تأتي فترة الانتخابات الواحد يحس بأنه هو جاي مبارح يعني وحتى المجتمع اللي حوالينا كأنه ما بيعرفك كأنه ما شافك تسلي كأنك ما شافك تصوم وكأنك ما عشت معهم يعني تحس في فترة من فترات كأنك أنت موجود
1: إنسان غريب وضيف وقعت الوقت نعم
0: كنت في حرب وكنت زي ما تقول في استراحة محارب 4 سنين وبعد 4 سنين تأتي الانتخابات وتظهر لك واحد زي بول هانسون ولا بول شيطان المهم اللي موجودة
1: نعم
0: والكل هجومه لمصالحه السياسية بيركز على
1: يحاكم فئة كاملة يعني
0: وللأسف الشديد يعني الآن بالذات هذا الصوت بسمعه عالي جدا حاليا
1: نعم.
0: بالذات بعد الحرب الأخيرة اللي حصل بين أمريكا
1: نعم
0: وإيران
1: حزب بول هانسون نعم
0: يعني
1: في آخر استطلاعات فعلا الناس شعبيته زادت واقتصى حتى الائتلاف يعني
0: نعم.
1: طبعا أخذ منهم المقعد اللي قبل أسبوعين كان في انتخابات طبعا المقعد بتاع السودان اللي نفسه حصل يعني مشى لحزب بول هانسون فعلا
0: صحيح
1: خايفين الائتلاف حتى نفسه دلوقتي عامل لهم قلق طبعا وهذه الاطروحات طرحها طبعا عشان إرضاء لهذه الفئة المتشددة نعم
0: طبعا حتى لو شفت الآن موضوع الإميجريشن القوانين الجديدة المطروحة حتى في موضوع المهاجر القادم إلى هذه البلاد يعني ما يستحق مثلا
1: حتى عنده قامة دائما قال ما يستحق الدعم الدعمات الاجتماعية الموجودة 17 نوع من الدعم الاجتماعي الموجود دار يوقفوا الائتلاف عاوز يوقف هذا الدعم حتى حصولك للجنسية الأسترالية نعم
0: طبعا إلا يكون عندك الجنسية الأسترالية وهذه الأشياء طبعا في بالنسبة لأستراليا قريبة يعني أستراليا تعتبر من الدول الفاتحة كانت يعني في الماضي الآن حتى في ليبر ولا ليبراليس يعني الإميجريشن زي ما احنا شايفين طبعا شبه معطل يعني
1: في تشدد حتى في سنترلين يمكن زمانكم والزمن هذا يختلف زميل برا انتم الناس اللي في بداية التسعينات الدعوم كانت كيف دلوقتي فرق كبير فعلا
0: في التسعينات أحمد الجنسية مش يذكروكوا بس يعني
1: نعم.
0: لا في رسوم لا في أبليكيشن لا في أي شيء أول ما تكمل السنتين بيجي لك رسالة في البيت وبيذكروك مليون مرة يقولوا لك بالله عليك في احتفال لجنسيتك تعال أرجوك خذها
1: نعم.
0: حتى لو ما جيت بيجي لك بالبسطة في البيت
1: وما في امتحانات اليوم
0: ما كان في أي شيء ما في أي شيء زمنك تم أوتوماتيكال أنت تكون طبعا ده في كل البلاد مع التطور الموجود ومع التغييرات اللي بتحصل بيحصل لكن لهؤلاء الشباب الآن في تحدي أحمد اللي هو وأنا متأكد يعني شبابنا قادرين يواجهوا هذه التحديات لأنه أغلبهم ولد وتربى وترعرع في هذه البلاد يعرف طبع هذه البلاد يعرف سياسات هذه البلاد ويعرفوا كيف يواجه مثلا اللي هو الناس المعادين أو الناس اللي هم ضد المهاجرين ضد المسلمين ضد الأفارقة ضد الأسيويين ضد وإلى آخره
1: نعم
0: يعني الآن هؤلاء الشباب بإمكانياتهم العلمية بحسب احتكاكهم بحسب مواقعهم العملية عندهم الإمكانية لمواجهة هذه الأشياء
1: يعني درسوا الخطاب يعرفوا الخطاب الأسترالي يعني يفهموا على أصولي نعم
0: ويعرفوا حقوقهم أكثر منه ومنك يعني يعرفوا هم قانونيا وضعهم موجودين وين يعني حتى مثلا عندما يأتي واحد ويقول لك بالمرات تلاقي من العنصريين بيقول لك go back from where you can تسمع الكلام ده كثير عد إلى المكان
1: من حيث أتيت
0: من حيث أتيت ولا من حيث قدمت يعني هذه المواقف الآن لهؤلاء الشباب المولودين ردهم حيكون حمشوين أنا أصلا
1: مولودين
0: أنا مولود هنا حمشوين يعني لأنه هو زي يعني شايف وللأسف الشديد في أستراليا يعني العنصرية شديدة يعني في كل مكان صراحة سواء كان في التعليم في العمل يعني في أماكن بتقراها في وشه الشخص اللي بيواجهك يعني وبالذات أنت لو عندك ضعف مثلا في اللغة أو في الكوميونيكيشن يحصل اللي هو تكون ضحية
1: سوء نعم
0: ضحية
1: فقرة مهمة أستاذ حسن مندر موجود معنا لسه لو رجعنا هذه الفقرة يعني وسمعنا تعليقي كمان
0: الواحد ما يقدر نعم. يعني يكون ضحية هناك. نتذكر كلنا 2001 عندما حدث الهجوم في العمارتين في أمريكا.
1: نعم.
0: يعني البنات ما قادرين يمشوا في الشارع. في ستات تعرضوا لدفع
1: خاصة المحجبات خاصة
0: بحجاب طبعا.
1: نعم نعم.
0: وحتى يعني مثلا هم ماشيين شوبين في شوبين سنترز في المواصلات إلى آخره. وللأسف الشديد أحمد يعني هذه الأشياء طبعا غير أنه حتكبر الهاوية في المجتمع الأسترالي ما حتضيغه. الآن المهاجرين الموجودين في أستراليا لا بولين هانسون تقدر ترجعهم ولا البنيزي يقدر يرجعهم. نعم. لأن الأستراليين موجودين في البلد عايشين
1: ومحميين يعني بالقانون بالدستور
0: يعني بالقانون الدستور.
1: نعم. نعم.
0: لكن للأسف الشديد عدم وعي المجتمع للهجمات العنصرية التي يعني دائما تفتعل أو كمان مثلا يروج لها من قبل الإعلام أيضا في الإعلام حنسمع إن شاء الله في الشهور القادمة حتسمع هجوم كثير يعني. أنا أتمنى من أبناؤنا بالذات الناس لغتهم الجيدة واللي فاهمين السيستم زي ما يقولوا ياريت يعملوا مداخلات يعني. وياريت يوضح كمان بأنه أنا فلان الفلاني وأنا مسلم وهذا الكلام أنا ما أقبله يعني.
1: صحيح.
0: أنا أسرائيلي مسلم.
1: يرفع صوته. صلاح حسن ماذا تعليقك على الموضوع العنصرية بالذات يعني زميل برهان؟ انت طبعا شاب ودلوقتي شغال واعتقد شغال في سيتي يعني مش كده؟
2: نعم.
1: نعم. احنا ما سالناك من الدراسه ومن معلش يعني شنو طبيعه الشغل حقك ودراستك؟
2: انا طبعا اشتغل في مجال علم الحاسوب. خرجت علم الحاسوب اعمل في مجال التكنولوجيا يعني.
1: نعم.
2: كمبرمج. وكلام يعني صحيح 100% العنصريه والاسلاموفوبيا بصفه خاصه.
1: نعم.
2: الان مشكله كبيره بالذات بعد احداث غزه.
0: نعم.
2: يعني هي احنا كنا
0: عملنا أكتوبر.
2: نعم ايوه نعم.
1: نعم
2: احنا كنا كمان مع الاي ام سي ومع الجمعيات الارتريه الاخرى عملنا برنامج توعوي عن الاسلاموفوبيا مع الاسلاموفوبيا ريجستري استراليا.
1: نعم.
2: وكلام فيه مهم جدا. لان الاسلاموفوبيا مش بس يعني عداوه المسلم، هي الان خلفها في اموال طائله. يعني عندك الميديا شغاله ضدك. عندك السياسيين وطبعا يعني الغرب بصفة عامة الآن أمريكا والغرب بريطانيا فرنسا وأستراليا بما فيها. فالإسلاموفوبيا مش بس حاجة كده يعني
1: مش حاجة عابرة لها
2: يعني. أيوة مش إن شخص في الطريق مثلا يعني يشتم أو كده، لا هي منظومة وتعمل يعني
0: شيء مخطط له
2: طبعا. أيوة طبعا
1: وراه شيء
2: لأن هم بالنسبة لهم أيوة يعني هو في لها نوعين طبعا، في عندك الشخص اللي هو الغير متعلم اللي هو يشتم وكده وهذا يعتبر أقل الأخطار
0: أضعف.
2: نعم
1: أضعف الأضرار. نعم.
2: أكبر الأخطار هو الشخص اللي إيش اللي ما عايزك أنت كإنسان مسلم أنك تعبر عن نفسك. أنك إنسان مسلم توصل في أماكن قيادية. أنك تدخل أماكن عمل معينة فيقول لك لا أنت خليك إيش يعني ويبدأ من المدرسة يعني في يعني نرجع لموضوع الشباب، في ناس شباب كتير يكلمون يقول لك في المدرسة يقولوا لي روح اعمل مثلا النظام يعني أدخل مثلا أشغال معينة. ما تدخل أماكن معينة. لا يعني يحاولوا
1: يبعدوك
0: ما تأخذ دكتورة أمشي أبقى
1: كارتين يبعدوك من بعض التخصصات يعني
0: أبقى نجار أبقى بناي خذ لك
2: نعم نعم
1: فالشيء ده ما عفو يعني شيء مخطط يعني لما يقول لك أبعد من ده وأمشي ده يعني هو جايك بدراسة يعني مخطط هو
2: أيوة نعم نعم, نعم. هو
0: هو طبعا يجيك عفوا للمقاطعة يعني هنا طبعا بالمرات أنا سمعت من كذا طلاب في الثانوية هو يجي كناسح أصلا مش عشان يبعدك من اسمه
1: نعم.
0: يجي كناسح
1: نعم.
0: وإذا شافك بأنه أنت فعلا وده حصل في أمريكا قبل سنين يعني من يمكن من 60-70 سنة
1: نعم.
0: اليوم نصهم بروفيسورات ونصهم دكاترة كبار وكنت تسمع قصصهم بيقول لك الأستاذ كان بيقول لي أنت ما تنفع في الرياضيات فأحسن لك شوف لك نجارة يعني. حتى سيدنا عيسى كان شغال نجار يعني من ضمنه في دكتور معروف خالد المنصوري أمريكا أسود إذا هو حي ربنا يطول في عمره إذا مات ربنا يرحمه يعني هذا الرجل بيقول أنا أستاذ اللي خلاني أبقى دكتور لأنه قال أنا كنت شاطر
1: تحداه يعني
0: أحد ليه كنت شاطر قال أول ما وصلت الصف الثاني الإعدادي الأستاذ بيقول له يقول لي يا أخي أنت يعني ده مشوار طويل ومتعب نفسك ليه وأنت ممكن تأخذ لك صنعة وكذا. وحتى جاب لمثال قال سيدنا عيسى قال لي قال أنت تعرف عيسى كان نجار يعني فأنت تبقى معه إيه فهم وقت يدوك لها يجوا
2: حتى الدين
0: يعني يعني أنت تجي هو يجي كناصر
1: هو يجي كناصر لكن وراه هدف معين هو قاعد مركز على على هويتك أنت أنت كمسلم قاعد يبعدك من هذا الجانب ده ده ده المقصود يعني
0: طبعا
2: وكمان قال يعني فعلا هي فيها جزء إنه يعني شخص منظم وفي كمان شخص يعني
1: عفوي
2: يعني عفوي شو نعم. يقول يعني ليش كذا كذا ويعني يعني احسن لك الاشياء الصغيره
1: دي يبدي كانه يشفق عليك وكذا انت نعم. الموضوع ده يمكن ما مستواك والموضوع ده حيكون مرهق بالنسبه لك لكن نعم. البعض زي ما قلت يجي مخطط يعني يعرف هويتك
0: انت شكلك عاوز يقول لك يعني انت يا لا الاشغال اللي جايه في المستقبل حيكون اكثرها مكنكه كهرباء مش عارف ايوه فانت عشان عشان تلاقي شغل لازم تأخذ هذا المجال وهذا لكن هذه الأشياء طبعا لا تنطلي سواء كان على المسلمين والمهاجرين عامة الآن لأنه it has been proven عمليا الناس أكدوا بأن هذا الكلام هو له هدف يعني مش هو نصيحة ولا بحسن نية
2: نعم نعم ويؤثر يعني هو فعلا يعني هذا ليس انتقاصا من الشباب اللي يعني يعملوا في مجالات أخرى ولكن بالذات المجال السياسي يتم بعد يعني أنت الآن والمهاجرين بصفة عامة يقع في هذا المأزق يعني هو إيش
1: يعني نقطة مهمة أستاذ حسن
2: دكتور مهندس لكن ما تدخل في السياسة والسياسة هي فعلا يعني ما فيها فلوس كتير لكن
1: هي اللي هي لكن هي اللي فيها المستقبل وعن طريقة واحد يعني يعمل السياسات ويغير
2: بالضبط أيوة لأن أنت من غير السياسة المجتمع كله
1: ما بحد طيب بالنسبة لوجودنا إحنا كإريتريين يمكن إحنا جيل جديد يمكن 40 سنة زي ما قلت من جينا في هذا البلد يمكن جدا لكن بعض الجاليات القديمة حتى ما دخلت في السياسة حتى لو شفت دلوقتي السياسيين الأستراليين تلقاهم من فئات معينة مثلا يمكن لمية سنة ونابت تلقاهم يمكن باك جراوند بتاعتهم معروف يعني فأنت كيف أستاذ حسن بتجو كيف الموضوع السياسي نقطة مهمة جدا بتجو نفسكم في السياسة الأسترالية مثلا كشباب إريتري وبتحسوا الناس وتشجعوا الناس يخشوا في الأحزاب واحد يبدأ بالحزب على الأقل يبدأ بالأحزاب نعم, نعم. يعني نعم
2: هو يبدأ قبل الأحزاب بالتعلم الوعي كيف السياسة لأن يعني السياسة في الغرب تختلف عن السياسة في الشرق يعني ممكن مثلا الإنسان يكون في الشرق يعني يساري أو يمين أو هذا لكن لما يجي هنا الغرب المعادلة مختلفة تماما لأن المجتمع مختلف فيجد نفسه في مكان آخر فهو لا يعني أول حاجة بناء الوعي بناء اللي هو الشاب يكون عارف هو كيف يستخدم السياسة مش إن كيف السياسة تستخدمه لأن بعض الأحزاب حتى الشركات يعني نفسهم يجيبوا شخص مثلا أسود مسلم يقولوا إحنا عندنا في الحزب واحد أسود مسلم لكن
1: سلام
2: عشان يقولوا تك
1: يوري يعني باب التنويع ده يوري أيوة التنويع الموجود يعني
2: ولكن الشخص يكون يعني
1: نعم.
2: مسكين ما عنده لكن طبعا إحنا يعني المجتمع المسلم عندنا الأخت فاطمة بيمن
1: من نعم. جميل
2: يعني
1: نعم.
2: زي ما يقولوا هي inspirational يعني
0: أيضا هنا في فيكتوريا العام الماضي عندنا عمدة مدينة ماريبونون الآن الأستاذ محمد سمرة شاب عمره 28 سنة عندنا الشابة سوزان من جنوب السودان أيضا هي كونسلر في بلدية ماريبونون فيمكن الاهتمام زي ما قلت مندر يعني أول فهم السياسة نفسها ضروري جدا ومش كل الناس يبقوا سياسيين طبعا يعني
2: لا
0: في
2: لا
0: في
2: لا.
0: في ناس سياسة برضه عايزة لها ناس يعني لازم يكون إنسان ملم وإنسان يكون فعلا عارف البلد اللي عايش فيه سياسته بتجري كيف وعامة في الغرب زي ما شايفين طبعا أمريكا طبعا أمريكا يعني خلاص يعني أمريكا هي يعني الدول كلها شايفينها كل ما تطلع كلمة من بيت الأبيض الباقي كله فلور بيطبع وما معناها المجتمع اللي عايشين فيه كله سيء في ناس يعني دفاع ضد الإسلاموفوبيا مثلا ضد العنصرية في ناس قاعدين يندازوا في الشارع بحسين بتاع البوليس كلهم بيوت ما نعم. ما فيهم مسلم ولا أسود
1: يدافع عن قضايا
0: المسلمين
1: وشفناهم في قطاع غزة ما شفنا المظاهرات الأسبوعية كانت تجري
0: نعم
1: بمئات الآلاف يعني.
0: كانت تحصل في أستراليا ويمكن في يوم واحد اللي هو اللي حصل في سيدني فوق 300,000 شخص فالتوعية للأفراد في الأرض زي ما تقول في المدرسة في العمل هي كلها بهدوء يعني بأنه أنت إنسان بس للأسف الشديد طبعا السياسة بقت تأثر على المجتمع. الراديو بيأثر، والمجتمع الغربي بالمناسبة بيسمع الإذاعات، بيقرأ الجرائد، وهو الهناية بتاعته، هو القائد بتاعته، هو الموجه العام.
2: الميديا قوة قوية،
0: وحتى في إنذارات الآن بالمناسبة، يعني تحذيرات بأنه شايفين الصوت عالي شوية. في أعياد جاية الآن، ربنا إن شاء الله يفوت الأمور بسلام. الناس لازم تكون حذرة، حتى أثناء الصلاة لازم يكون في مثلا الناس تتأكد بأنه المكان سيف، بالذات وقت تكون في أماكن مفتوحة، لأنه عندنا مثال كبير اللي حصل في جامع في نيوزيلندا، حادث مؤسف جدا. على كل إن احنا خلصنا ودخلنا في نقاش تاني
1: جميل، أنا سعدنا بوجود الأستاذ حسن مندر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ حسن مندر، رئيس مجموعة المؤتمر الإسلامي الإريتري في مدينة مبرن. شكرا لك، وإن شاء الله ما يكون آخر لقاء، سنلتقي بكم إن شاء الله. شكرا جزيلا،
2: ضيفكم أي مكان في وقت إن شاء الله.
0: نعم، مستمعين الأعزاء، بعد قليل سوف يكون لدينا لقاء عبر الهاتف مع الأستاذ محمد علي شعب من المجلس الوطني الإريتري، فكونوا معنا.

0: مستمعينا الكرام مرحبا بكم، نحييكم مرة ثانية، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا بالأسير راديو 3CR. مستمعينا الكرام، هناك ستيتمنت أو بيان صادر من إدارة الجالية الإريترية بمناسبة عيد الاستقلال الإريتري، نقرأ على حضراتكم نصه فيما يلي. أعضاء مجتمعنا الكرام، على مدى الأشهر الماضية عملت لجنتنا بجهد كبير لتنظيم مهرجان يوم استقلال إريتريا. كان هذا الحدث مهما جدا للمجتمع وخصوصا للجنة المنظمة. لم يكن الهدف مجرد الاحتفال، بل كان فرصة لجمع مجتمعنا بمختلف أجياله وأديانه ومناطقه ووجهات نظره. وبعد دراسة متأنية اتخذنا للأسف القرار الصعب بعدم المضي قدما في إقامة الحدث هذا العام. نحن ندرك أن الكثيرين كانوا يتطلعون لهذا الحدث، ونشارككم خيبة الأمل العميقة لأن هذا القرار كان صعبا للغاية على لجنتنا. أولا نود أن نكون واضحين جدا، هذا القرار لم يتخذ لأسباب سياسية، بل جاء نتيجة لعدد من التحديات العملية التي واجهتنا كلجنة، بما في ذلك صعوبة تأمين مكان مناسب بسبب العوائق المتعلقة بالمجلس المحلي والشرطة، ومحدودية قدرة اللجنة والمتطوعين، بالإضافة إلى مسؤوليات إدارية وتنظيمية تتطلب اهتمامنا الفوري. كمنظمة سنواصل دائما إعطاء الأولوية للاستقرار طويل الأمد والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وضمان أن تكون مسؤوليات وحجم العمل الواقع على اللجنة واقعين ومستدامين. ومع محدودية القدرة الحالية وتعقيدات المكان ضمن إطار الزمن قصير، لا نعتقد أننا سنستطيع تقديم حدث بهذه الأهمية بالمستوى الذي يستحقه مجتمعنا. ثانيا، نحن ندرك وجود نقاش أوسع داخل المجتمع حول الاحتفال بيوم الاستقلال، وترغب الجالية الإريترية في أستراليا أيضا في مخاطبة المجتمع بشكل مباشر وصادق وعادل حول هذا الموضوع. نحن ندرك أن مجتمعنا تأثر بالتوترات السياسية والاختلافات الدينية والانقسامات العرقية والجراحة غير المعالجة، وهذه حقائق لا يمكن تجاهلها. وفي الوقت نفسه نؤمن أنه إذا كنا غير قادرين على مشاركة المساحة مع بعضنا البعض، فسيصبح من الصعب بناء الثقة أو إجراء حوار حقيقي أو التقدم معا. فالتقدم له تسلسل يجب أولا إيجاد أرضية مشتركة ومساحات يستطيع الناس من خلالها الالتقاء دون ضغوط للاتفاق على كل قضية. في مجتمعنا تشكلت ملامحه بالانقسام والخلاف المستمر، فإن اختيارنا أن نجتمع في الفرح والاحتفال ليس أمرا سلبيا، بل هو فعل مقاومة وصمود حقيقي. إنه تذكير قوي بأن هويتنا ملك للشعب، ولا يمكن لأي سلطة سياسية أن تحتكرها أو تصادرها. ثالثا، لا يمكننا تجاهل أنه حتى عندما يتفق البعض سياسيا، فإننا نعود للانقسام على أسس دينية أو عرقية داخل مجتمعنا. وإذا تركت هذه الانقسامات دون معالجة، فإنها ستستمر في منعنا من التقدم معا، وستواصل الجالية الإريترية في أستراليا السعي للتجاوز ذلك، ليس بفرض الاتفاق، بل أولا بخلق مساحة يمكن أن يوجد فيها الاختلاف دون انفصال. لسنا مضطرين لأن نتفق على كل شيء، لكن ربما يمكننا الاتفاق على النتائج التي نريدها. مجتمع أقوى أكثر صدقا وترابطا بعد 40 عاما، فإن النتائج التي نراها اليوم من انقسام وانعدام ثقة وابتعاد لا تخدمنا، وإذا استطعنا الاتفاق على ذلك فمن المؤكد أننا نستطيع دعم المساحات التي تبني التواصل أولا. وأخيرا، يجب علينا كمجتمع أن نسأل أنفسنا، ما الذي يجمعنا حقا؟ إذا أزلنا كل الرموز المشتركة، علمنا واحتفالاتنا الثقافية واعترافنا بالاستقلال، فما الذي يبقى ليربطنا كشعب؟ وإذا لم نستعد هويتنا بأنفسنا، فهل نترك الآخرين تعريفها نيابة عنا؟ بدون شيء مشترك وبدون أساس موحد لا يمكننا التقدم. غالبية الإريتريين يحلمون بنفس الوحدة، لكننا ننتظر دائما من يصنعها لنا، بينما البداية تكون بنا نحن. في هذه المرحلة سينصب تركيزنا على تعزيز أسسنا الإدارية وبناء العضوية وتأمين التمويل، كما أننا نعمل مع المجلس المحلي وشرطة فيكتوريا لتوضيح أي مخاوف أو سوء فهم يتعلق بأهداف منظمتنا وانتماءاتها، حتى لا تتأثر أي فعاليات مستقبلية. نشكر بصدق كل من قدم دعمه وتشجيعه خلال التخطيط لهذا الحدث، وستكون هناك فرص كثيرة أخرى لاجتماع فيها مجتمعنا مستقبلا. ونطلب منكم الصبر والدعم والثقة، ونأكد لكم أننا سنواصل العمل لتقديم الشيء نفسه في المقابل. سارع البخيت الرئيسة رئيسة الجالية الإريترية في أستراليا. الزميل برهان إذن هذه إدارة الجالية طبعا أصدرت البيان أو التصريح الصحفي هذا، طبعا تعتذر في عن إقامة احتفال المعتاد لاستقلال إريتريا، وهي طبعا دأبت الجالية الإريترية حسب نصوص دستورها طبعا تحتفل بعيد الاستقلال وعيد الثورة في الفاتح من سبتمبر من كل عام، والعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين. لكن الإدارة في هذه المرة طبعا طلعت بيان بتعتذر عن تنظيم هذه الفعالية، وقرأنا طبعا المبررات التي قدمتها، وطبعا هذا الموضوع أحدث رد فعل، والناس اجتمع طبعا بالأمس اجتماع طبعا دعا إليه بعض النشطاء،
1: نعم،
0: وأقروا تقريبا في اجتماع أمس أن يكون هناك الاحتفال بعيد الاستقلال تحت مظلة المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا. وكان يسرنا اليوم أن نستمع أيضا وجهة نظر الأستاذ محمد علي الشعب، لكن يتعذر تقريبا الاتصال به.
1: نعم، هو فعلا أحمد كما ذكرت البيان أحدث يعني
0: ردود
1: إلى حد أفعال يعني
0: ردود، نعم، يعني تباين في الآراء طبعا.
1: نعم
0: نعم،
1: وفي الكثيرون يروا بأنه تأجيل مثل هذا اليوم يعتبر غير مقبول مثلا، أو غير يعني مناسبة كبيرة، مناسبة تحرير الوطن،
0: مناسبة عزيزة على الشعب الإريتري بكل أطيافه وكل فئاته. نعم،
1: فشوف أحمد كما نعلم جميعنا هنالك في إشكاليات فعلا في الناس اللي بيتحملوا المسؤولية والناس اللي بيقوموا بتنظيم مثل هذه المناسبات، كلنا يعلم التعب اللي موجود فيها
0: والجهد
1: المطلوب. وفي كما ذكروا في البيان هنالك في مشكلة في المتطوعين، وبيذكر أيضا في مشكلة بوليس، مع أننا ما واضح حالي إيه هو نوع المشكلة.
0: نعم،
1: أصلا
0: نعم،
1: وحتى يقولوا مشكلة مع البلدية بالنسبة لتأمين المكان. فأعتقد البيان يحتاج لتوضيح أكثر.
0: نعم،
1: في رأيي، لأنه الكلام اللي موجود فيه كلام كبير فعلا، يعني الفجوة اللي موجودة بين المجتمع سواء كان دينيا سواء كان القسامات اللي موجودة دي طبعا موجودة.
0: هل تعتقد هذه جديدة
1: الأستاذ؟ لا، ما أنا نقطة هنا،
0: هذه القسامات اللي أشر عليها في البيان
1: ليس
0: أعتقد أنها قديمة،
1: ليس بجديد.
0: نعم،
1: وهو قديم وحيستمر معنا.
0: نعم،
1: حتى الناس تصل إلى
0: سنة الحياة
1: يعني.
0: نعم،
1: لشيء مثلا مشترك. وفي بالنسبة للاحتفال طبعا هو يوم مهم.
0: نعم،
1: أنا في رأيي المفروض يكون مش المفروض، لكن لو كان الإدارة مثلا دعت لاجتماع حفل شاهي إن شاء الله.
0: يعني ما شرط يكون اجتماع احتفال كبير.
1: لا، ما ضروري،
0: متعدد الفقرات، ما ضروري. نعم،
1: حتى قبل إصدار هذا البيان.
0: نعم،
1: يعني النص بشكل ما الإدارة المفروض تدعو لاجتماع.
0: نعم، ما هذه النقطة مهمة، الإدارة ما تقدر تنظم الاحتفال بهذا الحد، يمكن لوحدها ويمكن عندها قصور بتكليف في الحدودية في المتطوعين، لكن زي ما قلت لو فتحت المجال للآخرين وقال صاعدونا يا جماعة تعالوا.
1: هم قالوا الكلام ده.
0: نعم،
1: في مؤتمر قالوه بوضوح.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم، أقصد لهذه المناسبة، هل دعوا لهذه المناسبة؟
1: نعم نعم، عامة في الأنشطة الدورتين اللي فاتت الإدارة دائما في كل الاجتماعات كنا نسمع بأنه يا إخواننا أيوة بالطريقة دي الشغل ما بيمشي، نحن كإدارة عندنا أشغال تانية، في مشاكل بتاع الشباب، في مشاكل عمالة، في مشاكل في الدراسة، عندنا ناس في السجون، فنحن شغلنا ما حيكون مثلا عيد استقلال وعيد تحرير وعيد كذا. أي نعم، الإدارة تحجز المكان، تعمل كذا تعمل كذا، لكن نحتاج لمشاركة الناس. هو ده كان كلامهم دائما صراحة، ما كان بيشتكوا دائما، ونحن نعلم الجميع. يعني الناس اللي بتضحي قليلة جدا. خليك مش الناس عشان تشارك أحمد في التنظيم، حتى في الحضور السنين الأخيرة ما حضور يليق بعيد ثورة أو بعيد استقلال. يعني الحضور اللي بنشوفه حضور يعني تقدر تقول ما في، يعني حضور قليل جدا. ده برضو بيخلي الإدارة تصل لاستياء يعني.
0: نعم،
1: حتى تكون رتبت لك المكان ورتبت اليوم وحدت وحتى الحضور يكون كده بدفرة، يعني ما في حضور. يذكر.
0: نعم.
1: ما عدا في رمضان الناس بتحضر بكثافة، وده يمكن سوى الشهر الكريم وشهر رمضان، والناس يمكن تنظر على هذا التجمع، وتجمع يعني
0: اجتماعي يمكن أكثر،
1: ليس هو اجتماعي. نعم. لا، الناس بيشوفوا بالعكس، أنا برى بأنه الناس بيشوفوا بأنه هو تجمع ديني، تجمع بشعائري بمناسبة شهر رمضان.
0: فالناس جوال يعني جوال
1: الناس بيشوف فيه الجزء اللي هو لأنه بيقوم فيه تبرعات. الأجر ما أجر، لكن حضور في عيد استقلال برضه أجره.
0: نعم.
1: يعني أنت كونه تحتفل بمناسبة مثلا يعني ضحوا فيها، ضحى فيها هذا الشعب مثلا الغال والنفيس. لكن المفروض هذا الإلقاء يكون بطريقة كان أنسى وأنا أقول.
0: نعم.
1: يعني لو الإدارة كان دعت لكوباية لحفل الشاهي مثلا، مش ضروري يكون في موسيقى أو عشاء، حفل الشاهي وفي جلسة.
0: نعم. وكلمات
1: الناس تكون احتفلت وفي نفس الوقت تتفاكر مثلا كيف نطلع من المأزق اللي موجودين فيه. أما المسائل المطروحة في الستيتمنت أحمد، هذه المشاكل نحن عارفين ارتباطاتها من وين، يعني مع أن هم في أول سطر بيقولوا ليس لديه أي علاقة، لا ليس هو يعني موقف سياسي. ما ممكن يكون في أي موقف سياسي مثلا ضد عيد استقلال يعني. لكن هم بيلمحوا على المشاكل أو الخلافات السياسية اللي موجودة يعني. وحتى عندما يقول مثلا اللي هو الافتراق الديني او التجمعات الدينيه،
0: خلاف الاجتماعيات
1: اللي موجوده والى اخره، حتى ذاكرين بان هنالك تكتلات قبائليه. وده ما جديد يعني، هذا الكلام الحريه اي نعم جات، لكن جات مع مشاكلها يعني. في هذا البلد الجاليه لغايه 93 الناس كانت تحتفل مع بعض، مسيحيين مسلمين من بركه من كبسه من
0: كل التيارات السياسيه
1: تحتفل.
0: نعم.
1: وكانت احتفالات قائمه، سواء كان في عيد الاستقلال سواء كان في عيد الثوره. والناس كانت بتقوم، مع انه هنالك كان في خلافات ايضا. يعني كان في تنظيمات سياسيه، وكان في يعني ناس تؤيد وناس تعارض وهكذا. لكن في هذه المدينة بالذات حتى فترة الريفرندم الناس كانت ماشية مع بعض وكانت تحتفل مع بعض، لكن بعد الريفرندم اللي حصل الوضع تغير.
0: نعم.
1: انتوا معانا وانتوا ضدنا وانتوا كبسة وانتوا بركة وانتوا وانتوا. وحتى تنظيماتنا أحمد يعني، حتى تشكيلات أنواع تركيبات لو شفتها، فصراحة المصيبة كبيرة يعني.
0: نعم.
1: فما هي
0: لكن ده ما يمنع زي ما قلت الاحتفال بعيد الاستقلال بعيد الثورة، وحسب النص الموجود في الدستور الجالية نفسه يعني، زي ما قلت ربما يكون هو مسألة مرهقة انه ينظم احتفال كبير، ده طبعا واحد كان يتجاوز زي ما قلت بتبسيط الفعالية نفسها.
1: هم
0: يعني
1: بالعكس هم انا بشوف الإدارة كانت متشجعة جدا في هذا العام، يعني كان في برنامج كبير
0: وكان يصادف يوم السبت
1: يوم 24 يوم تقريبا حيكون يوم الأحد ولا يوم السبت.
0: نعم في الويك اند. نعم.
1: على كل يعني حتى كان في برنامج لإقامته في نفس اليوم، وده كان حيكون حدث كبير وفعلا معنوياتهم كانت
0: نعم
1: عالية.
0: كان يوم الأحد 24. نعم.
1: لكن بعد ذلك كما رأينا في
0: الستيتمنت والبيان،
1: بأن هنالك عندهم مشكلة مع البلدية، في مشكلة مع في مش مشكلة يعني
0: في تحديات قاعد تواجههم، لكن قاعد يقولوا
1: حيعملوا
0: مع المجلس. نعم.
1: نعم. والمجلس البلدي إلى آخره. أيضا هذه المشاكل يعني الإدارة براها ما حتحلها، المفروض تواجه بها الناس. وأنا كنت أفضل بيان شوية كبيرة يا أحمد عشان تطلع بيان لإلقاء مثل هذا اليوم، أنا بشوفه صراحة
0: ما كان موفق يعني.
1: لا لا كبير
0: ما كان موفق
1: كبيرة خالص.
0: نعم.
1: يا ريت لو كان في اجتماع إن شاء الله بالزوم، أي طريقة تانية يعني. أي طريقة أخرى. والناس كانت حتحتفل زي ما قلت إن شاء الله بكوباية شاهي.
0: نعم.
1: مش مهم أنا أطبل وأرقص وكذا. وكانت تتفاكر يعني بالذات الأيام المهمة.
0: في ملاحظة كمان أستاذ برهان، في بعض الإدارات السابقة يمكن في بعض الإدارات ما احتفلت بعيد الاستقلال، لكن ما طلعت بيان، لكن ما احتفلوا لكن ما طلعوا بيان.
1: نعم.
0: أيضا
1: أيام إدارة الأستاذ بيري بري.
0: نعم.
1: تقريبا في عيد الثورة ولا عيد الاستقلال ما
0: تعمل.
1: نعم. بس ما كان في أي بيان، ما تعمل أي شيء. وعدى كده زي ما تقول.
0: نعم.
1: سكات
0: زي ما تقول.
1: نعم.
0: نعم.
1: لكن أنا ما أي نعم في دستور الجالية موجود بأنه هذا الاحتفال تقيمه الجالية ومن ضمن نشاطاتها.
0: نعم.
1: وإلا ليس هو يعني لازم الجالية تقوم به. دي جالية عندها أعضاء وعندها دستور، في الدستور بيقول بأنه من ضمن نشاطاتها تحتفل بأعياد الاستقلال والأعياد الوطنية وأعياد عيد الفطر والأضحى إلى آخره.
0: مظبوط.
1: جميل. ده ما بيمنع الجهات الثانية عشان إذا في أي جهة إن شاء الله مجموعة ناس يقوموا ويعملوا احتفال بعيد الفطر.
0: طيب طيب شو رأيك بالوقت اللي والناس عملوا رد فعل؟ طبعا قاموا والناس دعوا مبارح، كان في اجتماع طبعا الفعاليات والنشاطات وكذا، وعموما خرجوا على القرار الشرعي
1: للأسف الشديد.
0: مجلس الوطني قال يتبنى هذا.
1: نعم للأسف الشديد أحمد، يعني هذا الاجتماع جاك رد فعل للبيان الذي صدر من إدارة الجالية.
0: الناس متوقعين كان إدارة الجالية،
1: لا الناس لو كانت قعدت والإدارة مثلا بدل ما تطلع بيان أو ستيتمنت إلى آخر من صفحة ونص، لو كان عملت اجتماع زي ما قلت سواء كان عبر التقنيات أو بحضور وعملت لها حفلة شاهي، حتى كنا حنتجاوز مسألة أنه رد الفعل الوصل الآن. وليه مثلا الناس تقوم بردود افعال؟ يعني ما زي ما قلت ما في قبل كده، ما في تجمعات ثانيه قامت بعيد استقلال في البلد يعني.
0: نعم.
1: والناس حضرت يعني. فليه يكون مثلا يعني هذا يكون الجالي لو ما قامت به
0: ما يقام؟ انا اعتقد الصوره كانت دبابيه، الناس كانوا معتقدين ان الجالي حتنزم لنا، فالناس تشارك الجالي، كان الاعتقاد كذا تقريبا
1: احمد،
0: لكن انا تفاجأ بالبيان طبعا في اللحظه الاخيره. نعم.
1: شوف البيان برضو عنده اسبابه، مع انه بننتقده كل شيء لكن عنده اسبابه.
0: نعم.
1: وحتى الناس القائمه بردود الافعال الان، لو اداره الجالي فتحت الدفتر بتاعتها كم عدو منهم موجودين أعداء في الجالية؟
0: العدوية
1: الالتزام المالي.
0: المادي. نعم.
1: اللي هو زي ما يقولوا
0: الأكتي هو عنوان للعدوية يعني.
1: طبعا. فأنت يعني الإدارة برضو ما نعملها شماعة يعني. ما نرمي فيها كل إخفاقات موجودة، والله الجالية ما عملت كده. الجالية هي منو؟ نحن تكلمنا في الموضوع ده كثير
0: من المناسبة. الجالية هو المجتمع، المجتمع مش الإدارة يعني.
1: فما معناها
0: الدرس المصطفى شنو أستاذ برهام؟ نخرج بإيش؟ لأن هذه الإدارة موجودة السنة الجاية وممكن ما تحتفل في الناس تضع آلية مثلا دائمة خارج عن الجالية، الناس تضع آلية تحتفل بهذه المناسبات.
1: لا والله هم حتى في البيان بيقولوا إن شاء الله الأيام اللي جاية والأنشطة الكثيرة اللي جاية لقدام بعد ما نكون يعني واجهنا بعض التحديات اللي موجودة ووضحنا مثلا موقفنا للبوليس إلى آخره. أنا يمكن من خلال قراءتي للموضوع مما حصل الشغب من المجموعة اللي بيسموا ببرجيد نحمدو بالمناسبة التصريحات للاحتفالات بالذات للإريتريين فعلا بقى صعبة، لأن البوليس ما بيعرف مين هو الفجالية ومين المؤيد ومين المعارض، بيعرف إريتريين. فأي إريتري وقت يجي
0: الصورة شوية
1: طبعا المشكلة دي المشكلة ده خليك مش الجالية، الحكومة الإريترية قاعدة تعاني منها في هذا البلد الآن. بالنسبة للبوكين ده كلام سليم بالمناسبة موجود في الأرض.
0: نعم.
1: بس المفروض الإدارة إدارة الجالية يعني توضح المشكلات اللي صادفت مع البلدية شنية
0: بالتفصيل،
1: ما واضح
0: يعني.
1: المشكلة الموجودة مع البوليس شنية. أنا تخمين الموضوع زي ما قلت لك من 3 سنين الحركة اللي حصلت في سان أولبنس في الاحتفال الحكومة.
0: نعم.
1: هذا الموضوع أحمد أثر على خاص على الإريتريين وعامة بالمناسبة على القرن الأفريقي الجاليات اللي موجودة. والشكاوي في حجوزات الأماكن، ما الإريتريين بس اللي قاعدين يشتكوا، الكل قاعد يشتكي، الإثيوبيين قاعدين يشتكوا، الصوماليين قاعدين يعانون هذا الموضوع. وأيضا ما معناها الجاليات الثانية سليمة، هي الجاليات الثانية برضو عندها نفس المشاكل ونفس المشكلة. فهنا عندما أأتي إلى ريسيبشن وحيحصل مثلا كسير ودرب والمكان بتاعتها حيخرب، يا ما شفنا العام اللي فات والعام اللي قبله الحكومة الإريترية لإقامة الفستيفال كذا ما كانت كنسل يعني، حتى في آخر لحظات فأماكن كنسلوها منها.
0: نعم. لكن الحكومة والجالية ما في مقارنة طبعا، الجالية الإريترية فيها طابع سلمي واحتفال، مجرد احتفال ما في طابع سياسي.
1: ده بالنسبة الخصومة ده يعني. بالنسبة لي أنا وليك. أما بالنسبة للبوليس بالنسبة للجهات المسؤولة
0: بس العنوان يكفيهم
1: الإريترية خلاص يعني. ما حيسألونا من بطاقات مثلا أنا منتمي مع المعارضة ولا مع الحكومة ولا مؤيد ولا
0: حتى الاحتفال لو نظمناه في لامنتون كوميونيتي سنتر أو في بانك الستريت نورس مربرو ولا حتواجه هذه المشكله، لانه هذه المقرات بالمكان يعني.
1: اعتقد في مشكله
0: تحتاج بتحتاج للاخبار البوليس وكذا في الحته دي.
1: لا انت لازم تبلغهم طبعا. انت قبل ما تبلغ الشرطه ما تقدر تعمل اي احتفال عدده اكثر من 150 شخص، تحتاج لتصريح لتبليغ مش تصريح تبلغ.
0: نعم كويس.
1: اما احتفالك مثلا حتى في البارك المفتوح بالمناسبه،
0: نعم
1: اذا العدد هو 140-150 شخص ما يحتاج أي تصريح.
0: نعم.
1: قم بمظاهرة، أعمل حفلة، أعمل عرس، ما بزول يتكلم معك.
0: نعم.
1: لكن أكثر من 140-150 شخص،
0: نعم،
1: لازم إبلاغ البلدية، إبلاغ البوليس،
0: حتى في الأماكن العامة زي الحدائق زي الأماكن.
1: نعم
0: نعم.
1: نعم. لكن أنت ممكن تجمع لك 150 شخص في الحديقة ما في حد حيتكلم معك.
0: نعم.
1: مثلا الآن النقاشي حيقيم الصلاة في فوتسكري بار.
0: نعم.
1: الحضور حيكون أكثر من 150 شخص.
0: بيعملوا
1: إيه؟ يتصلوا بالبلدية.
0: نعم.
1: يأخذوا الإذن لاستعمال المكان، لأنه المكان باللونج ستو
0: بالتأكيد تابع البلدية.
1: مريبنان.
0: نعم.
1: وأيضا يبلغوا شرطة المريبنان.
0: نعم.
1: شايف؟
0: نعم. لأنه مع أنه الفعالية سلمية، فعالية بتاع الدين والسلاة، مع ذلك لازم
1: طبعا هي سلمية برضو لي وليك. أنت ما بتعرف حيحصل شنو. لكن تبلغ يعني.
0: نعم.
1: تبلغ إذا هو العدد أكبر من 140-150 شخص. حتى في الأماكن المفتوحة. ما بالك في أماكن مغلقة يعني. فأنت لابد أن تبلغ بأنه في كذا كذا. حتى عشان تكون الجوازة مسألة أنه ممكن الجيران يشتكوا أو تحصل لك مشكلة، يحصل إزعاج إلى آخره يعني. شايف؟ فأعتقد أنا يعني سنرى مثلا ردود الأفعال.
0: شو رأيك نحن حتى في الإذاعة كنا نتمنى كما تجينا دارة الجالية اليوم، لكن ربما في البرنامج القادم نستوضح من الإدارة ليش اتخذوا هذا القرار. فالكلام زي ما يقولوا من خشم سيد
1: حلو.
0: يعني حتى نبين، حتى يبين وجهة نظرهم، وكمان الناس يمكن تتفاهم وجهة النظر بشكل أكثر مما هي موجودة في البيان يعني.
1: بالضبط. لكن هذا ليس هو نهاية المطاف، ودي بتحصل زي ما يقول up and down، والإدارة عندها ظروفها. وزي ما قالوا في مشكلة الفولنتير، وأنا يمكن أركز مشكلتهم
0: هي دي مسألة.
1: أكبر مشكلة هي عدم مشاركة الناس في العمل يا أحمد.
0: نعم. مع أن الشباب دل أثبتوا قدرتهم في الحشد زي ما قلت.
1: أي نعم.
0: شفناهم في كذا مناسبة.
1: نعم.
0: أنهم قدرة في الحشد في التنظيم.
1: أي نعم.
0: يعني فعالية الكرم وفي آدم باندا ما في رمضان شفناها
1: في رمضان
0: فوق 300. أنت حضرت الزبيب القرآن.
1: نعم. نعم.
0: فوق 300 شاب وشاب.
1: صحيح.
0: يعني عندهم مقدرة يعني.
1: لا موجود.
0: نعم.
1: وهو ليس بنهاية المطاف. ربنا إذا أمد في الأعمار هنالك مناسبات كثيرة، لكن مناسبة زي دي صراحة تمر من غير الذكرى.
0: نعم.
1: دي تكون شوية صعبة يعني.
0: صعبة. بالذات جالية ارتبطت بالوطن وجالية معروفة لها التزام بالقضايا الوطنية ومعروفة.
1: أنسى الجالية، أنسى كل شيء يعني. هذا يوم تحرر فيه بلدك.
0: أقول لك
1: يعني.
0: المجتمع فيه المجتمع يعني ذات مجتمع الارتي في استراليا معروف علاقته بالوطن الأم.
1: نعم.
0: وهذه مناسبة جليلة، غير أنه موجودين في وسط المنادلين هنا وأسر الشهداء، ويعني فمناسبة لها يعني لها معنى خاص يعني.
1: نعم.
0: نعم.
1: فالواحد يعني إن شاء الله نحن نتمنى بالتوفيق للمجلس الوطني. أنا ما أعرف
0: المجلس الوطني طبعا هو لم يقرر بعد اليوم، لكن حيكلمونا إن شاء الله يمكن في قادم البرنامج القادم إن شاء الله.
1: نعم.
0: لكن بصورة عامة نحن عرفنا أنه المجلس الوطني تبنى هذه المناسبة، هو اللي حينزم. نعم. احتفال العيد.
1: نعم.
0: عيد الاستقلال الإريتري.
1: حتى المفروض أحمد المجلس الوطني كوعاء لكذا
0: تنظيمات يعني.
1: نعم. معارضة.
0: نعم.
1: ودي مناسبة وطنية. المفروض ما ينتظر الجالية. أنا في رأيي كجهة سياسية خلي الجالية تقيمه.
0: نعم.
1: والمجلس الوطني كمجلس وطني
0: يعني يكون في عندنا احتفال
1: طبعا. يا أخي يكون عندنا أربع احتفال، في شنو يعني؟ المشكلة وين؟
0: نعم.
1: يعني في مثلا عيد الثورة وعيد الاستغلال، عندك زي تجربة.
0: نعم.
1: عندك زي
0: مثلا نحتفل بتجربة كنا يوم الجيش
1: الإريتري. يوم الجيش الإريتري.
0: نعم.
1: عندك مثلا زي فنقل.
0: نعم.
1: سنة 90
0: يوم الشهداء
1: يعني
0: عندك
1: في يوم يعني الشهداء،
0: مع انه فيها خلاف لكن برضه يوم
1: مش
0: الشهداء.
1: مشكلة.
0: نعم.
1: عندنا يومين يوم الشهداء، عندنا
0: يوم كما احتفلنا بيوم المعتقل الإريتري، ويعني نظمنا كذا فعالية بهذه المناسبة 14 ابريل يعني.
1: ده كله احمد.
0: نعم.
1: حتى نأتي الى يوم متفق عليه. خلي كل واحد يقيم الذكرى، أهم شيء ذكرى المناسبة يعني.
0: نعم.
1: لكن كون أنت اليوم تفوت واحدة بكرة حتزيدها تاني بعد بكرة، وكده أنت تكون اليوم تقدر تعكس فيه مثلا يعني يوم تاريخي، تعكس فيه عاداتك تقاليدك نضالاتك تاريخ نضالاتك. وده اليوم يمكن تقدر توصل فيه رسالة بالنسبة للأجيال الجديدة.
0: بالضبط. نعم.
1: وتذكرهم بأن يوم 24 ده يوم قيم، يوم 1 سبتمبر هو يوم قيم، يوم 15 تجربة هو يوم قيم، وده هو تاريخ أصلا يعني. فأعتقد يعني المجلس الوطني كجسم سياسي
0: نعم.
1: في احتفالات المفروض يعني أنا لا استأذن جالية ولا استأذن أي شخص،
0: ممتاز.
1: أنا مدامت قائم في هذا العمل
0: نعم.
1: دي من ضمن المسؤوليات بتاعتي، أنا المفروض أقيمة في وقتها
0: نعم.
1: ويا ريت يكون عندنا يومين مثلا عيد الثورة، ويكون عندنا يومين عيد استقلال، ويكون عندنا 3 عيد تجربة، ليه لا؟ المشكلة وين؟
0: إذن الزميل برهان الزمن داهمنا، لكن بشكل سريع الزميل برهان حيطير يوم الجمعة إن شاء الله إلى كوينزلاند لحضور مؤتمر الإذاعات الإسلامية
1: في بريزبن
0: نعم. وبالمناسبة لدينا تكريم أيضا، سوف تستلم أيضا تكريمنا في هذا المؤتمر، تكريم إذاعة صوت إرتيب بمناسبة الربع قرن على الهواء بشكل مباشر. يعني نحن يتم تكريمنا حاليا من إذاعة أو من منظمة الإذاعات الإسلامية،
1: الإذاعات الإسلامية
0: مجلس الإذاعات الإسلامية في
1: إسلامية. وإن شاء الله أيضا أستاذ أحمد حيتم فيه تكريمك، بس للأسف طبعا أنت
0: أنا طبعا غايب، لكن تكريم للجميع طبعا، وهذا تكريم لإذاعتنا وتكريم لمجتمعنا يعني
1: نعم.
0: والزميل برهان سيستلم هذه الشهادة وهذا التكريم، وإن شاء الله
1: حيكون يومين إن شاء الله. أنا
0: تحت سافر يوم الجمعة،
1: يوم 22 23 يومين حيكون الكونفرنس، وحيكون فيه الاحتفال إن شاء الله.
0: إن شاء الله يوم الاثنين القادم المستمعين أكان نديكم تفاصيل عن رحلة الزميل برهان إلى كوينزلاند واستلامه شهادات تقدير لهذه الإذاعة.
1: طيب أحمد، قبل أن نختم لدينا إعلان من أدال سنتر أستراليا. أدال سنتر أستراليا تتشرف بدعوتكم وعوائلكم للمشاركة في صلاة عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. التاريخ والوقت سيتم التأكيد لاحقا. المكان كلارو بروغرس هول، يونيت 27/59 المورتا أفينيو، كلارو فيكتوريا. وتجمع بعد عيد الصلاة، يسعدنا تواجدكم بعد الصلاة للاستمتاع بالتواصل الاجتماعي، حلويات شاهي وقهوة. وتذكير مهم، يرجى إحضار سجادة الصلاة خاصة بكم، ونتطلع للاحتفال بهذه المناسبة المباركة معا كعائلة واحدة ومجتمع متماسك. هذا الإعلان من أدال سنتر. بهذا مستمعينا الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم، وحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وأبراهام إسماعيل، وكان معنا الأستاذ مندر. وحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم، نستودعكم الله.